0: روشن حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنحوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حدوانا اليوم يا مدين انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحيات ابوي حلفان طريقت برسوم شلخاء احسيه وطلو احمد عود وحيات ابوي ايام يا مجين
0: منشور
1: آه.
0: مكرا
1: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسين خايتا إلهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
1: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياعي في الحجاج
0: حجاج
1: انا مخير وحيات ابوي حجاج حلفان وحيات ابوي ايام يا مدين ما مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو سناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد منه وحيات ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هايت الشنايم احد خيم احد لو ولا بيش الخير عليك مو مع برحة صياح يا
0: ابويا
1: يوم
0: يا منشور يا دياسي وحلفنه بندب عتبني بش المنطقه بتعصي
1: يعني يعني لو عتبني
0: انت عتبني اخشاب انا رويشه تعتبني قبل انت في سكريزا
1: اخري لا كماني خليني يعني كريزا
0: انت دال خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
1: انت تمكين عند كريزا تخا ما كريزا انت امه وهي ابويا حلفنه يوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
1: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
1: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
1: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لكي تاقيمة
1: لما شي علو تايل دا مفرحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخوعرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
1: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
1: هو بحيد منه
0: أنا رأيته يطعم كريزة شتى لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبوليع
1: ومخرسم
0: ومكلل
1: ومكلل وبليع
0: وبليع بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
1: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
1: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
2: ما عيني
1: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسال دبرت خبيثة عينيان
1: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كيتا
0: يوفر
1: ايزي كيتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
2: يتكمر يوتر ما
1: يلدى انتليجنتي
2: قالتك زين
1: ما فينا اخون كمو عبيه
2: قالتك زين
1: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, ערפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
1: תראה, ערפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: שהעז אוכל את האספסת.
2: איזה אספסת? איזה
1: אספסת? אני דיברת עם שושה.
2: על מה דיברת?
1: אני אמרת לו, תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

الباند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم أماندا جول. أماندا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم يزورينو بلمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت ليش تتفوق بسرتين علميم هجي على يرتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل قعقعان أتساتي بقلل قعقعان عزيم لشلوم قعقعان. طيب نكمل الضوء بمحيون كبايم سعرات جو حميد.

0: Se siente.
1: زي أبول بول.
0: هذا من بالميلي زي بول بول. زي إفغنية متسيات.
2: لا لا لا لا لا لا. زي عنفات بكار.
0: عنفات؟ لا. أتاتو إيه. زي بساخة كل هاتوك. أتا لو شميع؟ عنفات بكار زي
1: أوريب؟
0: أوريب!
1: مبسر رعوت أوريب.